0: من الآخر. فروح تشمس، روح انزل البحر، روح كلم حد، روح اتمشى عشان خلاص ما فيش أي حاجة بقى ليها لازمة، ما فيش أمل.
1: أسي شبت.

سحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصاحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.

طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية، طلت الراية الحمراء.

تثأر للدم اللي سال سطر واكتب يا تاريخ اكتب بالبندقية وعلى الراية على المريخ احنا الجبهة الشعبية.

العالم سمعنا الصوت، لاكتب على كل رصاصة جبهاوي ما يهاب الموت. احنا تاريخ ودراسة، للعالم سمعنا الصوت. اسأل عنا الطيارات، الجبهة الشعبية بطولات.

في قلوب الفدائين. طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية. دم الشهداء علينا دين، يا ابو علي لا تهتم، جبنا الثار بلمحة عين، احنا نرد الدم بدم.